والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لدي المهيمن الموت.

أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير

وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفي عن سقمي.

أتن بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر

إيماني بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين

ما يمحو الرهب وجه فرجاء بلا أذن لمن يديم الرجاء بلذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محوت ضر عبدك الخديم يا خير من يجب

بوجهك الكريم يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا قبل الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول.

وإني أعيدها بك. الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه أبيات نافعة.

كل الذكر المالك المكرم الملتحد فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير صدد فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير صدد بسم الله الرحمن

بحروف الله كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ

يا ربنا يا وجه لنا ذوات دين فائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلحنا.

après وينصرني والخلقات بعوني في البر والبحر تعالى فين بلا ضرر بورا من غنيل لا يا الله سن بورا من دي كو جوخ كو اي خيوال من ديف ييب ويسكو ني ام توفيق نيب ويسكو مو يوري اي نجارين كيب يو انتك لور اك اي غنيل موم لا سالو كون نك بيسن بي جوب يين

في البر والبر ورضناها منه تفضيلا. لول دا فور تكتل لي دومو ادم بن بوتي دا نغا ورا جابي سا مرومي دومو ادم ني سا بوب غير لان فونك دي يالا فونك دومو ادم با ليم بند ليب مو غنال كو سي

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها: طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر القائل إليها لإهياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. هقت الأسد والأسود والحية والهقرب والصارق والطارق والهاقد والنافذة والهائن والصاهر واللنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع

خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق ادعوني أستجب لكم.

أنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروني ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول

رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن القاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: jaamu yalla di ko santane wa ma ma tan ci ci ci ban ma ma tan kan ci ci ci ban ni ana la def ci ci ci ci ci ban ni ko def ci wo ci yor top ngel ak sunu lan ci sallallahu alaihi wasallam te fu def ci baye ni ngi da ko ma tan ni def ci ci xeyri ko ma tan ni def ci ci xeyri ni ana la def ci ci ci ci ban ni def ko kess yepp ni ak na di lepp lu baax te def ci tax yepp hay ak den yepp la ومات لبن بتاعه الرجيم ومهربا من تاعه الرجيم يانا لم قدر تنون تنون تنون تنون من فدية الساسور تطيالة تنفدية جيدة تطفيتان ولا لكن وشك

جدايم بني معك مني تهو فرد إقوارام كجي قلمان موت كن كبادل بنان جفر إكن أمني كن ورامم كجي قلبام تجي لم لهم غم

0: كانوا بأجل كرلهم بجب اللي برامم يا فلني بركره نعي ترجيس أوسي خمناني سانكوان جرم برامم
1: فبالا جرم فابنا فيجب يا مسيح فلاج السلام كيما برامم ما دار بغيك تنعي بغيك نعم جرم تام جمار بطر ترى البرامم ويفضني طيب.

واجبات عنك بقلي ما يمعروا من قال اهلي مجعب ترى اهلي مبعبارا من ما قال اهلي مدار تيري قبل وقوم شاي معنا في دلسي شاي معرانا.

جيلاني علي رضوان الذي أعلاني إلا يختم به أبو الحسن فاخ بخدمتي.

amu li khutama sansa ani adanas sirdu khadimal mustafa misla anas sirdu khadimal mustafa sirdu khadimal mustafa misla anas malatni wa qutli insana wa risfi madhi nabi insana malatni wa qutli insana wa risfi madhi nabi hasana wa rasni fi qal imam maliki ali ridwanul karimil maliki nafatni kunt bil manafi wa qutli fi qal إمام سافحي وجعت لي منك منا لطيفة وجعت لي منك منا لطيفة وجعت لي منك منا لطيفة وقلت لي فقه أبي عنيفة يا خير خايد حميد حمدا خلقت لي فقه إمام أحمدا خصمان أراد درري أحسانسيس مقتدرين أنت الخدير والعسيس لك خطابي موخنا بأني كل وحب

أبلي كوني بسر كل من يتوب ولي ظواهر بما الغيوب قبولا أكون بطائر من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لنادم هذه الأبيات يخاطب من لا تعزو سنة ولا نوم وكان له وطيب له لحظة ونوم

خادم أنت بصير متكلم جذب لي كتاب المجيد فانجذب لك بالافتراء النفسية يا من كفاني ظلما نفسيا.

وخدم للعرش والكرسي قدسي الخدم وهب الله تبارك وتعالى لنعظم هذه الأبيات دخوله الجنة التي وعد المتقون بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا حساب ولا حجاب قبله ولا عنده أبدا والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلى كل من تعلق بها بركات خولك وما كان الله ليضيع إيمانكم وأمينكم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه، واجعل القصيدة هذه حسنا نصينا لكل من تعلق بها من الناس، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñu publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa mawlana Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تحليني بها بلا صلب أبدا من هذا اليوم بقولك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتجعل بها كل ما صدر مني حقا عندك آمين يا رب العالمين واجعل النور

0: ak djumluwayam kon lolu mo nekkon yobbi ñu dugg ci waxtan insha Allah taala
1: jerejef sayyidul mudir mo ngi lay
2: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

أشهد أن لا إله إلا رسول الله أشهد أن لا إله إلا رسول الله أشهد أن